وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكور. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكور. كن يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الذمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الذمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الذمن. نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان. حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام. قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من حمدا. قد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا. إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام. على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي. للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وختام.

مسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العداء إلى العداء يا من حباني بمخجل عداء أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلم لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصفو مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة الرسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متي يقول كن يكوني يا من يكون منا لم تكوني ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في الشهر ضاء وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا

يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل قد لهم النصر العظيم عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا قل لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مضيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتقى والآل والسحب الكيام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عظيما يشمل الكبار مع الصغار رد لهم من بارا صن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث صحاح ذا بروع أعطيتني الجميع دون صلب ولي تقود السؤل وقت الطلب لي أوصل الذي أريد وانفع بي الورى يا مغنيا عن مدفع محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقدت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يبان عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى علي شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذاك رب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكري أسمع وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفى خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيدي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق صرمدا لغيرنا إبليس سوقا أكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير ضري والمنالي وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهد ورب المصلح إلى الذين ظلموني قبلوا نحت مضرتي كباك الكبل عن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يبل بنافع كريم إليه وجهتنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير صمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت عجبتني جواب من تعالى عن سنة وقدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين وتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من محى عن الأذى والترحى محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نج عيال المصطفى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعصرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاض الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من لم يطع أباده تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضمع جباء من بارض ذا العرش بكى فكل من أبكى

مناه محتوى بلا اصطلاب، والكل بالبشر ذو انقلاب، رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك، بناؤهم يعلو وليس ينصفل، أما مبارز العلي فمنصفل، بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قمعا، هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان، مني له أنفع حمد وشكور، ذا قدمة للمصطفى العبد الشكور، فارقت جملة من المباح لمن كفاني ضوي المباح، أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا، سبحانه وهو الكريم والحميد، وكل من لم يهوني فهو كميت، تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر، جباء من جل عن المثال لقاد ما غاب عن الأمثال، الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء، براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى، للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا، هدمت باطلا بحق فذهق، ولإلهي كأس سقيه، ربي مالكي كليتي، حالي له كعملي ونيتي، رددت بالله وبالرسول من خالفوا الحق ونلت الصول، رددت بالله وبالرسول من خالفوا الحق ونلت الصول، برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن، برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنب، هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا، محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام، فرحني الأكرم تفرحني.

الذي طلب كوني الخديم له سلامات البرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لقد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجاد للواسع والكبير فرحني الجميل نعما نافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نحى مضرتي من ليقود المنحى ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجبا والوعد لي في رمضان النجبا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما اعتراه نفد خدمة خير العالمين أحمدا علي تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين قلمي علي تسليما مذيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع به محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا.

0: كليتي في العلن والسر وهو اليقاد ولني رفعت خدمتي إلى الوصيلة صلى عليه من أرى تفضيله رفعت خدمتي إلى الماع السند ولسوانا ساق كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باق لا يبال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلامي الكريم الصمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل ليقط فضلك زنت قصيدتي دي شكورا ولن تظل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا ربي في حروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريما ما قاد للتبشير والتكريما أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ماله كفؤا أحد بما لغيري ساق كل من جحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفؤا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد لنصرم أسأله كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباح يا من كفاه ذا الغرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاح مسلما على مذعذي الخلاح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعوذ بك ذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذك من همزات الشياطين وأعوذك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنب جاذا خبر ورضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها السوى صرفت الضر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى وضرر السنين والأيام بمخجل القيام والصيام وضرر الإنس وضر الجن في كل ظاهر ومستكن والضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقت الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفع للعرش وليرفع ذكري بأن تصلي صلاة بالسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتجزي عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين، فصلت بيني وبين الكفر، ولتقود الدهر آل الغفر. صل صلاة قد تؤيس اللعين، وحزبه مني إنك المعين. مع سلام قد يقود للمنى، منك سرورا لجميع الأمنا. على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به كليتي معصومة، وليهب في أبد تعظيمة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تصون، يا خير حافظ له تحصين. مع سلام سائق ما لا يفيد، إلى

بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحصه الصالحون قبلي، هب لي ندامة عذاء أجمعين من قصد ضري لا تسق لي اللعين، وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك اجعلني سرور المتقين، وهبت لي التحقيق في عقلي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي، لي جدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل، طردت إبليس وما أساء إلى سوى ذاتي وما أساء، هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان، هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان، بغير الشك وبغير وهم وصل لغيري جالبات التهم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا أذهبت الشك ولا يعود لي أبدا عدمه المعيد، صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا، على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام، سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل، وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك، وزني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك، واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي واهدني معلما، وامه توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب، وتغنني بك مع المباهي إلى الجنان والتزر رباحي، هب لي في المباهل أجورا عبادك الغر ولن أجورا، هب لي في المباهل أجورا عبادك الغر ولن أجورا، وتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي، آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرضي، صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير، صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير، وسلم عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرما حذا النظام، على رؤوف ورحيم وصحيح بربي الإسلام من مهى الأهيه، صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل، صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم، صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم، وآله وصحبه وأنعمه بلا أذن يا خير مبق منعم، صل وسلم يا منير البر على الذي سميت عين الغر، وآلي وصابي وبالبرور جد لي بلا عداوة ولا غرور، صل وسلم يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصابي بلا تناهي، يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل القلق، صل على المختار سعد القلق وسلم عليه في الآل وفي صحابي في الهال ثم ما يفي، يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم، وسلم عليه في الآل مع صحابي يا من دعائي سمع، صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب، وآله وصحبه والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي، صل بتسليم على ذي الفرج بدر تمام وكريم المخرج، وآله مع السحاب الكملي وارفع لوجهك الكريم عملي، يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا، يا ربنا صل وسلم أبدا.

0: يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين، يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك السراج من عبد، يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه، واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن، وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار، وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاه ذنوبي، وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتب، وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بنبي أملا، وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أملا، يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وابت أفضل الكلام، يا ربنا أوسع السلام القديم إلا الذي سرت له خير قديم، يا ربنا خل السلام كلما وابتلي بجاه خير من، يا ربنا مد سلامك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا، يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب، آمين يا ربي بحق وجهك، يا واحدا ليس يرام شبهك، يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خلي الأيادي العظام، بلا أذم ولا جوام ولا غرر ولا عدم ولا بلا ولا ضرر، يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت أبلي إصمة من العتاب، في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا، واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا وائب الأنصار، يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمة خلق بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، وسلم عليه واغفر يا غفور لقاره وألن به النفور، واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمد، وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه، وارفع به قبل توجه العين إلى سوى قاره أنت المعين، وجل لمن يقرأ خير مراد، وسكوا يا رب الورى خير مراد، وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميل ينشط، وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميل ينشط، يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكن ليا في آله وصحبه والترفع إليك سعي برضا يرتفع، يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن، لأن المخارق أنبياء جاهلي يا من أمات ذويل إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل، من يقبل لنا صلاة تنقلب الطبيعة نظما لوجهك يا من قد معك سلي، فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد الليادا لي من العمل، فاقبلهم مني فضلا لا مناقشة، وخذ بغير عناء لي به أملي، أشكر بفضلك سعي ورد يا النبي يا من به سد زاهد ولم أملي، أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل، أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل، كن لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير الصلاة منك عن قبلي، وارفع نظامي ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذب العلل، ضم النظام إلى سعي سابقا ولا تردنه يا مصيب الخلل، سواك لم أرجو في سر وفي علن بعق وجهك عاقل الرجاء لي، يا ربي كن لي وقل لي بالرضا غرضي وما التمس بجاه المنتقى لي، صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنظمي أفضل رسلي، اللهم صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنعم افضل الرسل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى اله وصحبه واجعلني بجائزة قبول ورضا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. سفر بمسس جنة سححت لي رب البرية البدن، أذهبت قبل من خلوني بددن. سححت لي رب البرية البدن، أذهبت قبل من خلوني بددن. فديتني ربي بشر وعلن، زحزحت عني العدا كبولا. رفعت ما زهر لي وما بطن، مني منورا بفضل لي عطن. باركت لي في من جلا وما اشتكن، وخائري وباطني فيك سكن. ملكتني ما اخترت لي يا ذا الزمن، وكنت لي بلا انتهاء بالأمن. شقيتني مان بغيبك اخترا، صفت جملة خلاتي بخرا. سهدت لي بما كفاني المعن، يا من لفلكي بفيضك الزهن. جسبت لي سر النفاس والفتن، بقلفاء منهم ليس القتن. نفحتني بش الفروض والسنن، والشعب والأملاك عزمت المنن. نبحتني أذهبت حني العشن، يا من له من انتهى ما للتزن. هربت العدا بمن ربي لهن، لخير ضري وعدوي لم يعن. ترسيئني الأمراض شحة البدن، ودح ربي مخرجي بددن. إلى الجنة التي وحد المتقون لحبد القديم الذي كان له بكرمه باقي القديم، بلا مكن ولا غرور ولا استدراج، ولو على ما نقول وكيل محمد وسلم تسليما. والله يقتص برحمته من يشاء. سفر بمسس جنة صفيت همري وكفيتني القجل، يا والبخاي وكفيتني الوجل. صفيت همري وكفيتني الخجل، يا ذا البخاي وكفيتني الوجل. فديتني بذي الكفور والكسل، وجدت لي منك بما عيبي قذر. رفعتني لك بما منك نزل، يا من كفاني عدوي وانعزل. برحتني من كل سك وملل، وكل ما رددته من الملل. مددت لي ما لا يفارق الجسل، يا من متي لك توجهت بذل. سعادتي لديك قطت في الأجل، يا من كفاني الفراء ما الغسل. سهدت لي بخير قير في النحل، يا من فداني بمن قبل محل. جدت لنا بمفرد فاق الجمل، قدت لنا مخجل جيش وحمل. نبختني تنبيه باقي لم يسل، أورثني لك أورثتني أكرم ما منك نسل. نبحتني تنبيه باق لم يسل، أورثني أكرم ما منك نسل. ناجيتني ربي بمخجل الأمل، يا خير من ناجاه حبد بحمل. هديتي جاءت بما عيبي غسل، وقلت لي ما ليس ينعوه كسل. تيس حياتي عن شقاء وخجل، بقاء من أوذرني شجر أجل. تيس حياتي عن شقاء وخجل، بقاء من أورثني الشكر أجل. تيس حياتي عن شقاء وخجل، بقاء من أورثني الشكر أجل. ترس حياتي عن شقاء وخجل بقاء من أورثني الذكر أجل إلى الجنة التي وعد المتقون للناس من هاتين قصيدة المعروف عند ملئ الأحلى بحبل القديم كان له بكرمه الباقي القديم ولو على ما نقول وكيل بسم الله من سنني خير قديم المصطفى فإنني أخدمه بما اشتفى من ونني خير قديم المصطفى فإنني أخدمه بما اشتفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنة من زن أنه يكون أبدا مرضي بما كخلمتي بدا فخر الضلال والإضلال ينقاد لي من به العلال مدحته مرحل دا ما ينبى ما ويوبي وكف زنبا مدحته قبل لدى لبرولي مرحا وناء مثله كل ولي مدحته حين أناشي قلوى مرحا كباني الحداه والبلوى مني إلي قلمة خلازمت روضته إلى القيام عزمت رضي عني سبته جيلاني علي رضوان الذي أخلاني رضي عني سبته أبو العسن علي رضوان يخلد العسن رضي عني سبته الطيجاني علي رضوان المبيد الجاني رضي عني خلفاء الأربعاء وشرب المخربين المذبحاء من لم يكن أن يرضى فالكريم رضي عني يهردا

الغاني صلاة من كرمه يا الغاني على الذي دون المراء الغاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.

ki khalifa serigne mor mbacke doj mom ngeen gis ni ñu tollu ziaré ji serigne cheikh touré sew di khalifa serigne omar touré serigne cheikh touré mbar khalifa serigne dame touré صدق الله العظيم غناو بونو دغلو القران الكريم اك سيرن مباكي فاجاما اك نيمو اندال مودون تي بونتو كير خليفه جنرال سيرن عبد القادر مباكي ني دوجو تي بير بيبليوتيك بي دي داري كامل دي كروك تيري سيرن عبد الاحد مباكي ليغي كو ليغي بو رافيت بي واني في نيس

0: bakke di domi Serigne Massamba Mbacke. Ñu dem nak fi moy secrétariat Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ci kër Serigne Touba. Ñom Serigne Tan Mbacke, Serigne Cheikh Touré, Serigne Gueye ñom ño nek fofu ak ñeneen ño xamni ño ngi ligge ci secrétariat wala ñu fi am lo xamni mom lañ fi dox. Soxna Mam Fati Khari Mbacke nak mom mu bintu Serigne Modou Fati Khari mom fa la wa presse radio télévision ak solé ak ñepp di xewlo ci ndigalul Serigne Soro Bassirou Mbacke mère organisation.
1: بخدمة قد بايعوا الجليلة إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليلة إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليلة نجوا من السقاء والإفلاس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن سكوك ونفاق وددي استاذ الرسول تاعت الاله طوبى لمن اتاه دون هواه لهذا عبد الله خادم الرسول دنيا واخرى هزمه وخير رسول صلت لجاه المصطفى الملوك باسم من ليس له شريك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دبر لنا نويت ان ابايع اليوم الرسول عليه صلي لي بي قبول نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صلي لي بي قبول بايعته على عبادة لك ثم على خدمته لوجهك يسر بجاهي لي الوفاء بالعهد واكفني به الحناء افتح علي الدار فتحا لا يسال يقودني إلى رضاك سالجلال افتح علي الدهر فتحا لا يسال يقودني الى رضاك سالجلال يسر لي الهلوم والاحمال والصدق والوفاء والاقبال هنسر لي البداد والضلال وهب لي الاخلاص والكمال وثقت بالقران سقت السيره لي وبالحديث هب لي السيره وثقت بالقران سقت السيره لي وبالحديث أبل السيرة نسلت طوب اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم نسلت طوب اليوم ضيفا

خلفائن وسيا أمرادي منا علي الدهر بالسلامة وبالسهادة وبالكرامة اكتب صلاة وسلاما يا قريب للبر حني منك واجحلني مصيب يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا بجاهي سق لي ما يفيد ثم بيكفني ما يبيد إلي وجه قالبا وقلبا دنيا أخرى ما يزيد قربا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن لي خنا يسر لي الذي يجر للرضا ولتكفني بالمجتبى سوى الخدا هاهدتك اليوم ولا هول ولا قوة إلا بك كن لي مأولا هاهدتك اليوم ولا هول ولا قوة إلا بك كن لي موئلا

0: في جيب النبي طه صلي عليه ثم سروجاها ولت في جيب النبي طه صلي عليه ثم سروجاها نويت أن أخدمه في طوبى فهني يكسفي سرمدا خطوبا نويت أن أخدمه في طوبى فهني يكفي سرمدا خطوبا أسكن بي جسمي وقلبي أسمنا فيك وفي ها هنا يا ربنا أسكن بي جسمي
1: bisu magal gi nak gannaaw buñu démé ziaré ji ñooñu nak soga dem nak ziaré ji ñi nga xamni ñi ñoy doomi khadim rasoul cheikh amadou bamba ñew fi ci kër khalif général kul mourid serigne abdul qadir mbacké diko ziaré fek fi mbolo mu bari daayé bari jogé fu nek ci réew mi ba bitim réew europe fu nek ci afrique ñew di ziaré ci muy mbolo mu bari ño xamni ni mo mbolo mo xamni mom lañ fa tassel ki ngeen gis di setam di serigne abdul aziz mbacke tew fa buñ fa joggé dem nak fep ni lañ ko rangé nak keur serigne abdul qadir mbacke buñ fa joggé da dem ziaré ji serigne saliou mbacke mi ngi non di serigne saliou mbacke ibn qadim rasoul talibé ñeu joggé fu nek itam ñeu diko ziaré ci

الفجار كون بديع العالمين الجاري أكرمني البديع بالكتاب وصانني عن جالب العتاب لم ينحني إلى دخول الجنة غير بشارات العلي ذي المنة لم ينحني زجر ولا وعيد وعمري إلى الجنان عيد أخفى لي سر المكون الله حبا ولا إله إلا الله هداني الله إنه البديع وقادني له بأنواع البديع برأني الخالق من سواه وقاد لي من لا يرى شرواه كتاب الرب كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأكداب.

إكرامي لي خلدت مراقب الكرام إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست أشك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون إن الذي من الإله عزت غاب عن الكون وفيه فزت دلني الله على الله بلا تغر وعمري تقبلا خابت قلاتي مع الحساد مي زمني حست بلا كساد وقاني الباقي به صبورا تجارتي لديه لن تبورا لم ينحني ما باع عني الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بلا انتهاء ثمني من كان لي ولي الصفقة زمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نهاية وطابت قربي نزع للإسلام عند غربتي لدى الجزائر منير التربة نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما زبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفع هداني الله وزحزح اللعين.

يبرأ بلا بطح وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإني اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله كريم ذي المنن على سقالي بفرود وسنن. الحمد لله كريم ذي المنن على سقالي بفرود وسنن. الحمد لله كريم ذي المنن على سقالي بفرود وسنن. شكرت لأنه قد ساخني لوطن به نفع ما خني وخادني إليه بتحلي من بعد ما هزب بي تخلي وجرني فيه إلى الألام والفوز والأمل بالمعلم. ثم صلاة بسلام تبعا على لسي غزي أن أتبعا على لسي من بمراد اقتدى في الشر والجهر يكون مرتدى. هو لسي هجر للمدينة بأمر ربه فضعنا الدين وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى صفيع وآله وصحبه النجوم القائر نفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داء وان شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين إن آية منك إلي لتعين فقمت مجصابا إليك منك بك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك. قد سرت لما لم أجد ثرواك فجدت لليوم بخير منني وخدتني إلى ارتفاع سنني من بعد ما كاد امتداء الناس يتقنني في سرك القناص وكدت للأمداه والإطراء أسهد في تاليف والإقراء وفي تعلمي وفي تعليمي وفي استقالي بالعدل معلمي. فقلت سا سكر وسا توصلي بالمصطفى أين رسولي وبي بنيه وبناتي ما ليصفى في أسري النجمة. يا بر يا غفور يا عليم إني يا قمر تائب مليم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول. يا مالكي يا خالق الأنام أمد أوايا قليل المنام. يا خالقي يا كامل الصفاتي لك سكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي. منك أروم يوم أن أكون ممن أبوا لخيرك ركونا وأن أطيعك بنهج المستوى سنته البيدة هي من استوى. يا كافر السنوات يا قريب إني أبيد هنا قريب لي هب بساك ولي إخواني جميع سعادة الدارين أقن يا سميع.

عليه سوي ديني بجاي قاسمي وعليك سفر ليلة أو الباهيمة بحرمة المهبوب إبراهيم ولي سقر على لنتيبي وقر جيران جاق تيبي وصفني في باتن وساهري وارحم بي القلق بحق تاهري ورقني رقية قفية ببنته رقية صفية ويا أغربا وأجنبا مسلما وكافرا بسينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيام وليجد ربي بحسن قاتمة أنا وفي قد بجاه فاتمة صل على أبي إما والآلي وسعبي ولستجب سعالي وكن أنيسي أحمني من الضرر ونجني من اغترار ونجني ربي وأهل الدار أنا وفي قد من الأقدار ونجني ومسلمي والتقي جسماني في قبر بلا ونجني والتقي جسماني في قبر بلا ونجني ربي وأهل الدار أنا وفي قد من الأقدار ونجني ومسلمين من بلا والتقي جسماني

قبلتك أن العين يا الله يا نصير يا جليل إني أخير مقدم صليل فلتخنني

Luman Shatamani, Aulama, Pablo Taubata was Tislama, Okuluman Asa, Sanohobia, Palia Kalibu Yarabia, Waltakfini Asa Jamil Alamin, Waltakfim Asa Ya Rabbi Amin, Wat Albinea, Bina Afia, Yajuruni Ila Kuran Safia, Wat Albinea. Bina afia yajurni ila quran safia waj al binaa bina ilmi wa amalin bi sunnatin wa ilmi waj al binaa bina alantida wal takfini kayda kulli santida wal takfini dehr asa saytani wal ilmi fil awtani wal takfini kulla shakhsin lam yurid waj akafasrif musari'an izyarud wal tasrifan jumlata ma yufsidu'an yaddi wan dari sari'an aysu'an wal tudduqili musli'a fi yaddi wa fi dari wa sabitam ubil ajri wa fi walini waliman yu'inuni wal takfini jumlata ma yu'inuni wa maskani salli minal fujari wamnun alal ahli bima injari wa rabbi minanan muajjala jalibatan liminani muajjala ya hayyu ya khayyamu kulli mujib anta mujibu al karimu wal qarib illaika wahdaka farartu min siwak fakun bisaka qaidi ila udak illaika wahdaka farartu min siwak فكن بساك خهدي إلى عندك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع مسلمين يا بصير وكسرا قيراته سالبلد ورزقه والتكفي أنك دي والتثبتا فيه جماعة تغيم الصلوات الخمس بن ياكيم ونجنا من سر هسا سمني وسر قيره وكل فتني والتقنا سر نصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال والسودان في سرق والمغرب والبيدان وسر ما في الأرض ترا والسماء من سير وباتن اكتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميع أنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح وافقنا لثواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبقدت ولا تكن مبتليا منا دهرا بما ليس يطيع يا صمد وهب لنا تيسرا والفلاح في كلتي الدارين والنجاة بجاه اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق بلا تردد ولا استباه عليه صلي أبدا خير الصلاة به نرافق خيارا وثقات وهب لنا الأقصى الذي أتانا والترك ما أنفيه نانا أتى يكون كلنا في أركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجئي من دهوى والتكفي أن كذبا واللعوى والتكفينا هوى وما لا يخني وبك دئبا أغننا يا مخني يا الله مغفرتك المعملة أوساء من صنوبها سنويلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من أمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تواقصنا بسوء الأدب وبتجرع وكسر اللعب فإنما وإن تجرحنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواقصنا بكثرة الفضل في ساهر وباطن وبيخفال وكن مهيصنا من الوباء وكل ناصر من السماء وكن مهيصنا من الوباء
وكل

وتاهرا قلبي وسدني الايا وعيني في طاعه يا ربي يا واجعل يميني كساب في سقا ميمونه في سده وفي رقا يا الله يا وهاب يا اهل رفيق بيسلكن يوما فاتريخ يا الله يا وهاب يا اهل رفيق بيسلكن يوما فاتريخ بحرمة المصطفى مقربي والعالي وسهبي وسهر رجبي جدلي بتقديمي والتصديق بحرمة المخدم صديقي وليجد باقي وتوفيقي بحرمة الموفق فاروقي وليهب سعادة الدارين بأق عثمان أق النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في دارين سيتني أتلي

ربنا قبلنا سمعنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى صعب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة حر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت مقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمود ربي وما يسر من ملك فوق السماء وجاه كل سيهدا من صالع أو مرسد أو آبد أو ناسع وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب والتكفني جملة ما أهوس منه سريعا بك يا معيس فالتك ما بيني أنا وبينما يسوقني إليك عيسون لما وكل ما أنك يهوق يا بديع فالتفرقا بيني وبينه سريع أنا لسي أسلمت وجهي أنا إليك عاصما على أنصنا أنا لسي لس أميل أبدا إلا سواك أنا سمخرا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت أزبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الأصيب وأنت أزبي فلا أقيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت أزبي فلا أدافع يا حي أنت سو جلال الواسع وأنت أزبي فلا أناسع يا ربي أنت سومي للواحد وأنت أزبي فلا أكابد يا فرد أنت سوانتا يالماجد وأنت أزبي فلا أعاسد مولايا أنت سهد يا نافع وأنت أزبي فلا أقاطع أنت الذي تعلم بك وداك وأنت أزبي فلا أفقد واك فهمي إمايا ليكن إسنان عظيم عن كل شناب وصفر كل عين والتكفني يا سالبقاء والقدم أسالسي مسا إلي بالقدم وسر من يركب ساس الله وسر ما يطير ساجناء وسر من يجلس بالكلام وسر سيدة وذي قيام وسر من ينفس في الأقود وسر سائر وسجهاد بك أقدت يا إله الأصدى وحية أغربا وأسودا وآخدا ونافسا وسارقا وآهنا وساهرا وتارقا والإنس والجن معا أني وأن جميع من قد أسلموا في مالا جعل في ألف لفظ لا حول ولا

البلد وسر كل والد وما ولد والتكفيني سر فم وعيني وكل من قصدني بالعين ونجني من صلم كل سالم وسر كل جائل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرسل وكل فاضل وكل قائل وكل سائل وكل تائر وكل ماسي وكل قامل وكل فاسي وكل حاسد وكل ساني وكل جبار وكل جاني جني يا من تعالى يا مجيد من سر جنين ما سيطان المريض وسر سلقرب وسر الناء والأر والبرد وسر الماء وسوي دنيا وعيدني أبد وتائرا قلبي وسائه جذد وهب لي القيامة في ليالي وصوم في نهري بالإكمال وقال أني من الرسائل وكن لي بالفضائل وذك لبي وافتان ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب أذاقة ونورا وفي صراط يسير المرورا وهب لي سكر بسكر كل غن وعدني من جملة المخربين وزل يا مالكي دليلي واسبني وكن قليلي وعلمني من لدنك علما أترافقا قدما وكن مهيني على سيطاني والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في دارين كن ماسا وفي إمالي لا تزل ملاسا وصفيني قلبا وقلبا وليهب ترقية وعبا وكن ولي في آياتي ولدا موتي وفي القبر وفي الأرض غدا ولا تزل ليا في سؤاميا وآفسا واجبا ورديا وجاسبا ومرسدا مؤلما وقاهدا يهدا مكرما وهديا وانا بكل ما ينفعني التفا وبسلوكا مسالك الخلاص فيني عن جملة المعاصي وبسلوكا ربي طريق الأولياء أن جباء مخلصين لصفيا وأوليني سادة لصفرا شقا بهديه أو دررا والتصبتا حبك في فعادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصعبي جميع ثم تعب كل مسلم مطيع يا ربنا يا سلطة يا عجبي رسولي بالمستوى المنتابي يا ربنا يا سلطة يا عجبي توسلي بالمستوى المنتابي يا ربنا يا سلطة يا عجبي توسلي بالمستوى المنتابي ثم عليه صلي انقر الصلاة تقودني فلتغرني به بكل مسلم ونجني من سر كل مجرم واخرني بطاعتي ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتغرج الأغيار من فؤادي ودغ الأنوار في إهادي وكن مهيني على ما يصلح ولتكفني جملة الأسرار من علمك وهب لي اليقين إرفانا وسوق والقفران وردوانا استقامة على عبادة والكسف والقيامة وسعادة وأصلح أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم آفي كلهم ونجيهم والتف بهم واغفر لهم واجعل يا ربي من الصميمات عندك حسنا ونظيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وذكناتي تاهة بفضلك واجعل اياتي وماتي في سنن والفرد والمندوب
سرا وعلا واجعل مماتي راحة لي من نظب ومن جوان ومن خراب ووذب وعملك الكل هو مقبولا أتأكون مغترا مقبولا ومسكن المسكن المبارك وسيرا والناسك أدعوك.

المريض ومن فان لكل هاد المسلم ومن فان عن كل هاد المجرم وحجة لمن بدعف ارتدى وحجة على مخالف قرى ومطلبا لطاعة رعيم ومهربا من طاعة رجيم ومزلكا لسبل اتباء ومتركا لسبل ابتداء ومسكنا لجلب كل الخير ومسكنا لدفع كل الدير وسببا لفتح خير الخيب وسببا لدفع دير الحيب وارض اتع ارض رزق وامن ورحمة وساعة كل عوان يا دافر الصعي والأقدار بالمستعد فكل اسم أداري واغفر لمن بنوا بناء رفيق واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أهدهم على بناء لسي بفضلك انطلا واغفر لكل من به قد سكنات وللسي له لقير راكنا ولتجألنها ساتلمت الله نورا ورحمة بالانتهاء ورزق هدي الأديب العالي في الأسر واليسر على تلي وليجد في بيل من ينفع ورفعة الشتي بخلب يخصع وليهب في دعاء أن يسمع ما خنا في نفس زوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنفا ستر كعبات علي مهجملتي أهلي يا صمد وأضرب سرادقاتي في سكة على داري وما فيها جميعا

وسكنها وطيب شربها واكلها واجعل اريمنا اريما امنا وكن بيسي كفيلا دامنا واجبل لها خيرا من الجهات عشت وفيها عن الافات واجبل لها خيرا من الجهات عشت وفيها عن الافات اطني اني سيطاني يا جليل ومسكني وكلما اهول يا الله يا عفيس يا سل امري يا فايق الخلق من بالخير نفسي وديني ثم اهلي والولد ومسكني لك وديعه الابد وهكذا دنيا ما اغرايا ففيهما انصرفي رسايا واصرف اصاب النار عن جمله من بها تعلق من الناي سمن وجمله الاخوان من اقارب في الدين او في الدين والاجانب فليكن اصنا ود من يا سمن تولني ولا تكلني لاعط وارحم جميع مسلمين ابدا وسلم وسلم سرمدا على محمد وسيله لك وليهب حسن الختام من عندك والتصل في صلاه لصعب عن اله وهب لي الاجاب والتصل في صلاه لصعب عن اله وهب لي الاجاب ربي انك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فقد دعوتك دعوتي كما وعدت فانك لا تخلف الميعاد فاعطني كل ما سالتك في هذه القصيده واعصني ما اساس بك من في سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك دعائي ربي لا تسرني فردا وارثينا ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أعين واتقين إماما ربي لوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوصني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أهملا صالحا واصلع لي في ذرياتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فنجني من القوم الظالمين ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للسالمين من الأنصار ربنا إننا سمهنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم

تام جمار بطر ترى البرام ويفبني تويبيس بني جن كذب لك بني دم سب سب البرام كسور

بدري دام اليوم قدير العظام والراجع بوعد اخم يفوت قوكم فج قدام العظام بندي خطب بيراس المعرام بجس كل النعم تجي جمان عظام بجيه قوان تقال وين تباوان سخر مني جبت بجي يوم معرام كل عندما تعنق بقلي ماي معرام قال فلم

في عالم عمل بعلمه حقيقة ولم يمل فصار صافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مسويا دينا سنتي لك التعصي تخيو حريفات لبريق جانجل من لمويات يب لنو تي مانا تنك نغا خمني موي مجامع التعريفات الألفي التعريفات نيانا لكو تنك موي أبسوفي moy borom xam xam ne borom amna ya boromam egi jete ko dalé ko ci pass pass dalé ko ci jëfi jawarifi waye dalé ko ci

0: عنده الصاروخ ده في رك معنى تجنجو التصوف سبو انجيرم التصوف معنى كم جاء لني أسكن تيم إمام مالك نه مملكة إمام صاروخ دف معنى بالك أقول الله رفعت لك الله لير كمل نانا يو نجلس كذي في يو جنة كت تدائر بابا لولا كون يو يو لابني نيم نيم نيم يار بفكة أمنا فنن في جوته شلانين لواي بيجي يموا tay tam ninu amé ninu amé gisim bare dindi bam set becc waaw lolou mo waral bi ñi ñew jëm ñu ci défendre señ bi andi lolou mais lu ci nek lu ne dañuy andi li señ bi andi ci lola andi limam malik andi ci lool wa lool lepp mana ma depp moy yi xawa gëna graw ci yi nga xamne mom la andi doliku ci ñaar yi seigne cheikh na tuddal
1: ñom seigne khadim ak ñom seigne cheikhuna ligue coordonner ligue bobu muy ligue bu am solo bo xamne continuité la ci li nga xamne mom la fi ñom seigne khadim bayyi won ci lañu genné téré yi nga xamne rawdu rayahin ñoko ligue lepp rek momit

بيتك بدل ازماني عن اخذه كوني من السودان. لكن انا كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت